0: من سلسلة لمسة الصبح. شفت اسم محمد مولي شمال غير كرابة وقدر أشيل اسم مشهور موريتانيا ويجي معاهم باش الجايزين أنا غادي أعطيه واحد.
1: Écoutez, Demoiselle, c'est une nouveauté, Demoiselle.